قلوبهم فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم

لووا رؤوسهم ورأيتهم لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله

فَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا صدق وكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق

هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم

فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا.

وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق

0: قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله

0: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
1: الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب

وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.

0: الرحمن الرحيم.
1: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان

أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى رب

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر

فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية ارجعي

0: kumpulan hadis-hadis fadilah Jumat yang kita ambil dari Sahih Muslim Kitabul Jum'ah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Jum'ah. Babus salati ba'dal Jum'ah. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة. زاد عمر في روايته قال ابن إدريس قال سهيل فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد ورَكْعَتَيْنِ إِذَا رَجَعَتْ.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian ingin sholat sunnah setelah menunaikan sholat Jumat, maka sholatlah 4 rakaat. Amru menambahkan di dalam riwayatnya, Ibnu Idris berkata, Suhail berkata, jika kamu terburu-buru karena suatu keperluan, maka sholatlah 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat di rumah.

0: Kumpulan hadis-hadis Fadilah Jumat yang kita ambil dari Sahih Muslim Kitabul Jum'ah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Jum'ah. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها.
2: Dari Ibnu Syibah telah mengabarkan kepadaku Abdurrahman bin Al-A'raj bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari adalah hari Jumat karena pada hari itulah Adam diciptakan. Pada hari itu pula ia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu pula ia dikeluarkan daripadanya.

0: Kumpulan hadis-hadis Fadilah Jumat yang kita ambil dari Sahih Muslim Kitabul Jum'ah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Jum'ah. Wa haddathana Amr ibn Sawad al-Amiri, haddathana Abdullah ibn Wahb, akhbarana Amr ibn al-Harith أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة.
2: Dari Abdurrahman bin Abi Sa'id Al-Khudri dari bapaknya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah baligh. Begitu pula bersiwak, memakai wewangian ataupun parfum yang ia dapatkan meskipun dengan wewangian atau parfum wanita.

تتابع عن توبة صادقة نصوحا من جميع سيئات أغفرها الله حتى ولو كانت شرك، تتابع توبة صحيحة صادقة نصوحا بالندم والإقلاع والعزم لا يعود وأتباعها بالعمل الصالح فله أجر عظيم، والله يمحو سيئاته ويبدلها حسنة جل وعلا. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاته حسنة وكان الله غفورا. مع التوبة يبدل الله سيئاته حسنة، إذا تابوا توبة صادقة من الشرك من الزنا من شرب المسكر من العقوق من القتل من غير هذا، إذا تاب توبة صادقة ندما صادقا وعزم أن لا يعود في المعاصي واستقام على طاعة الله ورسوله كفر الله سيئاته وأبدلها حسنة سبحانه وتعالى.

0: كتاب الإيمان الباب الحادي عشر ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا.
1: Dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu taala anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pasti akan merasakan keimanan orang yang meridai Allah sebagai Rabb-nya dan meridai Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai seorang rasul.

0: فاسألوا أهل الذكر فلا يسأل أي أحد وإنما يسأل العلماء
1: وعلماء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. صلاة الجماعة تفضل درجاتها وأجورها على الذي يصلي وحده بسبع وعشرين درجة. هذا فضل الله العظيم. وقد ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى من بين سير أعلام النبلاء سيرة أحد علماء الحديث، ألا وهو عبيد الله بن عمر القواريري رحمه الله تعالى. قال هذا الرجل: كانت لا تفوتني صلاة الجماعة، لا سيما صلاة العتمة أي صلاة العشاء. قال: فجاءني ضيف ليلة فشغلت به، وقد أسفت، ثم خرجت من بيتي أنشد المساجد، مسجد في قريتي، فوجدتهم قد أنهوا الصلاة، وقد أتيت مسجدا، فلما قربت منه خرج الناس من الصلاة، وكان أول من قابلته في ذلك رجل أخبرني بأن الصلاة قد تمت. قال: فرجعت إلى بيتي مهموما حزينا، فتذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أي الواحد بسبع وعشرين درجة. فقلت في نفسي: من يعطيني هذه السبع وعشرين؟ قال: فصليت العشاء سبعا وعشرين مرة رجاء أدرك هذا الأجر، ثم نمت فرأيت في المنام كأن قوما قد ركبوا أفراسهم وركبت فرسي، إذ هم يسابقونني وأنا أحاول أن ألحق بهم فما أدركتهم. ثم التفت إلي رجل فإذا به الرجل الذي رأيته في اليقظة قد خرج من المسجد، هو أول رجل. قال لي: لا تعني نفسك، لا تتعب نفسك، فلن تدركنا. فقلت: ولما؟ قال: لقد صلينا الصلاة في جماعة وأنت لم تصلها في جماعة. فاستيقظت على ذلك. وهذا يدلكم، بغض النظر عن فعلي هذا الرجل، يدلكم على شدة حرص السلف على صلاة الجماعة وحرصهم على الأجر، وأنهم كلما حسوا بضياع الأجر أحسوا بأنهم قد ضيعوا جبلا من الحسنات. والرب تبارك وتعالى الذي قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، فقوله واركعوا مع الراكعين ليس تخصيصا لقوله وأقيموا الصلاة، ولا هو تكرار لقوله وأقيموا الصلاة، وإنما وأقيموا الصلاة هذه في العموم. وأما قوله واركعوا مع الراكعين فإنه يريد معنى آخر، ألا وهو أن تركعوا مع الناس، أن يصلي الرجال مع جماعة المسلمين في المساجد. فهذا الذي يحفظ للمرء دينه ويقوي إيمانه. أسأل الله أن يقوي إيماني وإيمانكم معشر الحضور الكرام.
0: أسأل أهل الذكر فلا يسأل أي أحد وإنما يسأل العلماء.
2: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، الغر الميامين، الصادقين الصالحين العالمين. وبعد، فإن من هدايات كتاب الله تبارك وتعالى قول الله عز وجل في سورة الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. في الآية الأولى بيان المدارج التي يتدرج بها الشيطان مع الإنسان لإغوائه وإبعاده عن دين الرحمن، لأن الله تبارك وتعالى بيّن في صدر هذه الآية أن اتباع دين الحق واتباع ذكر الله يحفظ دين الإنسان. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ثم بيّن أن الذين انحرفوا من أهل الكتاب انحرفوا بثلاثة مدارج. قال ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، هذا الأول. إذن بعد أمدهم وعهدهم بذكر الله والعلم الحق، صاروا ما يحضرون مجالس العلم ومجالس ذكر الله تبارك وتعالى، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، لاحظوا، وكثير منهم فاسقون. فالإنسان يتحول من صالح إلى فاسق. أول مدرج يقع فيه أنه يبتعد عن حلقات العلم الشرعي، لا يحضرها، أو قد يتكبر عنها، أو قد يستهزئ بذلك، أو يستهين فيقسو قلبه، لأنه بعد عن السبب الذي يحييه فيقسو قلبه. والثالثة فيكون من الفاسقين حينئذ. كل إنسان انحرف عن العلم الشرعي وحلقات العلم وحلقات الذكر، هذه طرق ثلاثة التي يصل إليها. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. قال العلماء كابن كثير رحمه الله تعالى مناسبة هذه الآية للآية السابقة أنه كما أن الأرض تحيا بالماء بعد أن تكون قاسية، أرض طينية ترابية إذا بعد عهدها بالماء تتصلب كالحجارة القوية، فإذا نزل الماء أحياها فأنبتت وربت، أي أنبتت من كل زوج بهيج من النباتات. فكذلك قلب الإنسان إذا بعد عهده بسقيه بكلام الرحمن وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فإن هذا القلب يقسو، وإذا كان القلب قاسيا كان أسرع استعدادا لأن يباشر أسباب الفسق والانحراف. هذا الذي أردت أن أذكر به إخواني. عصمني الله تبارك وتعالى من قسوة القلوب، صلى الله عليه وسلم الرحمة في قلوبنا ويهدينا سواء السبيل، وأن يحيينا بكلامه سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Instagram Al-Iman TV, ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: you follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Mari ringankan tangan, satukan hati, dukung dakwah Aliman TV dan Radio Suara Aliman 846 AM Surabaya dengan infak terbaik Anda. Scan barcode kami atau transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mamba Al-Ihsan. Konfirmasi infak Anda melalui 0873x04x846. Jazakumullahu khairan.
7: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Sudah infak kaliman bulan ini?

من أذكار المساء أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: من أذكار المساء.
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: من أذكار المساء.
2: أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من أذكار المساء.

أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب

أهلكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ومساكن

فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصرك

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
6: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
7: Subhanahu wa ta'ala wa khaliquhum. Naam. أجب بنعم وبجرأة وبقوة أن الإسلام واحد. الله عز وجل قال إن الدين عند الله الإسلام. هذا حكم الله عز وجل. الدين عند الله عز وجل فقط الإسلام. بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله عز وجل في هذه الأرض دينا غيره، لا وثنية ولا بوذية ولا يهودية ولا نصرانية ولا أيا كان من هذه الأديان، كلها منسوخة، وما يعبد من دون الله عز وجل باطل لا قيام له. فالدين عند الله عز وجل واحد وهو الإسلام. طيب يا محمد الأمين، الذي يريد دينا غير الإسلام، الله عز وجل يرد عليه. الذي يريد دينا غير دين الإسلام، الله عز وجل يرد عليه، قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا خسران، خسر الدنيا والآخرة، خسر نفسه وأهله وماله، يعيش وحيدا في جهنم. لو كان عنده جيران في جهنم فجيرانه من المجرمين والمشركين والكافرين والضالين. أما المسلم فجزاؤه الجنة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. من الذي يقبل منك؟ أنت تشرع لنفسك دين وعبادات لمن؟ لله. الله عز وجل قال لك لن أقبلها، لن تكون عندي مقبولة، هي مردودة مرفوضة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه الآية أيها الأحبة في سورة آل عمران. ولازمنا نتحدث عن الإسلام وأنه وحده الذي ارتضاه الله عز وجل لنا دينا. ولماذا ارتضاه لنا سبحانه وتعالى أن يكون هو وحيدا دينا لنا نتعبد الله عز وجل به؟ لأنه نعمة، لأنه اختيار الله، اصطفاء الله عز وجل. ماذا قال الله عز وجل عن هذا الإسلام؟ ولا زالت الكلمات عن الإسلام. قال الله عز وجل Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Bunya al-islam ala khams. Ma zinna fi mihwar al-islam wa bina'u al-islam wa raditu lakum al-islam dina. Fallah azza wa jal قال اليوم أكملت أكمل لنا الدين في يوم عرفة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل لنا الدين وأتممت عليكم نعمتي أتم الله عز وجل علينا هذه النعمة ثم هو رضي لنا هذا الإسلام الله سبحانه وتعالى خالقنا ورازقنا ومحيينا ومميتنا مالك يوم الدين عنده الجنة والنار رضي لنا الإسلام دينا فلماذا نقبل غيره أو نفكر في غيره لبرالية شيوعية علمانية رأسمالية هذه كلها أديان باطلة بوذية يهودية نصرانية النبي صلى الله عليه وسلم أقسم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد في الأرض يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار والحديث في البخاري بهذا الدين وأن لا نرضى غيره وأن يكون هو شرع الله في الأرض وأن نتعبد الله عز وجل به وأن ندعو إليه وأن نهدي غيرنا إليه نهدي النصارى ونهدي اليهود ونهدي الكفار ونهدي المشركين ونهدي المبتدعة لهذا الدين الذي هو نعمة ارتضاه الله عز وجل لنا وأتم لنا به النعمة وأكمل لنا به الدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أيها الأحبة لازمنا في الإسلام وكلمة الإسلام وهذه آية عظيمة افرحوا بها افرحوا بها يا أهل التوحيد يا أهل السنة يا أهل الإسلام افرحوا بهذه الآية ماذا قال الله عز وجل فيها عن الإسلام قال الله عز وجل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام يا رب اشرح صدورنا للإسلام اللهم اجعل في قلوبنا بشاشة الإيمان وحلاوة الإيمان وحلاوة الإسلام واهدنا إليه فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء الذي يهديه الله للإسلام تجد صدره منشرح وسيع مرتاح عنده راحة في صدره راحة طمأنينة يقين اطمئنان سعادة لا يخاف الدنيا ولا يهاب يمشي مطمئنا يرجو رحمة الله عز وجل ويخاف عقابه تجده يسارع في الخيرات لماذا؟ لأن الله أراد أن يهديه فشرح صدره للإسلام شرح صدره للتوحيد شرح صدره للإيمان شرح صدره للعبادة شرح صدره للطاعة فالله عز وجل شرح صدره لهذه الأشياء فصار يعملها صار يسارع فيها ويقبل إليها لأنه له رب خالق كريم عزيز جبار أكرم عليه بنعمة الإسلام وهداه للإسلام فهو أحق من يشكر وأحق من يعبد سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هداكم للإسلام وفي الإسلام هداكم للتوحيد ولدعوة التوحيد وفي دعوة التوحيد هداكم للسنة والتزام السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت نسأل الله العافية والسلامة كثرت فيه البدع والشركيات والقبوريات كثر في هذا الزمان هذه الأشياء وكثر فيه الضلال والانحراف وأعداء الدين من الشيوعية والليبرالية والعلمانية كثر فيه هذا وأنتم هداكم الله عز وجل لهذا الخير فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ولكن الآخر ماذا صار له ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا والله يا إخوان البعيد عن الإسلام البعيد عن الإسلام وعن التوحيد وعن السنة تجده مسكين يعيش في دياجر الظلام يعيش في الترهات يعيش في الظلام والله يعيش في الظلام ولذلك تجد في صدره ضيق وقلق وتوتر لماذا؟ له الهداية ومن يريد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا لا يقبل الإسلام يغتر بشيوخه يغتر بفكره يغتر بضلاله يغتر بكفره كأنما أوتي العلم وهو أجهل الجاهلين لأنه ما عرف الإسلام وأنه يشرح الله عز وجل به الصدر وينير به الطريق وأهل الإسلام في نعمة وسعادة وهناء وحياة طيبة كما قال الله عز وجل من يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة الذي يؤمن ويعمل الصالحات من ذكر أو أنثى رجل أو امرأة الله عز وجل قال أنا أحييه حياة طيبة ولو كان فقيرا ولو كان مريضا ولو كان لكنه غني بإسلامه غني بأنه مع الله عز وجل واثق أنه إذا مات فهو إلى رحمة الله عز وجل وإلى جنة واسعة كبيرة لا فيها مرض ولا فيها عناء ولا فيها ضرك ولا فيها شمس ولا فيها جوع ولا فيها عطش ولا فيها حمام ولا فيها أي شيء من تعاسة الدنيا ونكد الدنيا هذا الذي يشرح صدره الله عز وجل للإسلام أيضا من كلمات الإسلام في القرآن الكريم يقول الله عز وجل فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين ادعوهم للإسلام ادعوهم للإسلام إذا اهتدوا هذا خير لهم لكن إذا تولوا أنت عليك البلاغ المبين لذلك نحن ليس علينا هداية الناس هذا ليس واجبنا نحن واجبنا البلاغ والدعوة نبلغ دعوة الله عز وجل ندعو الناس نهديهم هداية إرشاد ودلالة فقط ندلهم للإسلام وأنه خير وأنه نعمة وأن من أسلم ووحد وابتعد عن البدع والشركيات الله عز وجل وعده بالجنة وعده بروضة من رياض الجنة في القبر ندعو الناس إلى هذا لكن ليس علينا هداية الناس بالقوة أو إذا ما اهتدوا نحن مقصرون وعلينا عقاب من الله لا الله عز وجل قال للرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الإسلام دعا الله عز وجل له قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. دعوة إلى الناس أن يدخلوا في دين الله عز وجل ويأخذوا بجميع تعاليمه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وهنا لطيفة، انتبهوا، هنا لطيفة. الله عز وجل أحيانا ينادي المؤمنين أن أسلموا وينادي المؤمنين أن آمنوا. آية في القرآن يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا، انتبهتم؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هم مؤمنون وناداهم الله عز وجل بالإيمان وأثبت لهم الإيمان، ولكن دعاهم أيضا للإيمان. فالدعوة للإيمان ممكن أن تكون توجه لنا نحن، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. أيضا الله عز وجل يريد منا أن نموت على الإسلام. الله عز وجل يريد منا أن نموت على الإسلام. ماذا قال الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الرباط الرباط الرباط الرباط، الثبات الثبات الثبات يا شباب على دعوة التوحيد، الشباب الثبات الثبات على الإسلام. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المعصوم يدعو الله أن يثبته على الإسلام. ونبي الله إبراهيم أبو الموحدين أبو الأنبياء إمام التوحيد الذي حورب وقتل في التوحيد، ماذا قال؟ يدعو الله عز وجل واجلبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فيا إخوان يا شباب، الفتن كثيرة، الفتن التي تصد الناس عن دين الله عز وجل كثيرة، والهداية ليست الإسلام فقط، الهداية الإسلام والعمل بالإسلام ثم الثبات على الإسلام. فينبغي أن نحرص على الثبات والهداية وندعو الله عز وجل لذلك، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالدين يا إخوان لا يقبل الله عز وجل إلا دين الإسلام، لا يقبل الله عز وجل إلا دين الإسلام. ثم أيها الأحبة، هذا الإسلام هو دين الأنبياء ودعوة الأنبياء والرسل جميعا. كل الرسل جاءوا بالدعوة إلى الإسلام. أين هذا؟ في آيات كثيرة من القرآن الكريم. ماذا قال الله عز وجل؟ قال عن إبراهيم عليه السلام ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لله رب العالمين، قال أسلمت لله رب العالمين. هذا إبراهيم عليه السلام أسلم لله رب العالمين. فدين الإسلام جاء به جميع الأنبياء من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، جاءوا بدين الإسلام وبدين التوحيد. وهذا يدل على أن الإسلام الأصل فيه التوحيد. توحيد الأنبياء كلهم واحد، توحيد واحد. كل دعوة الأنبياء للإسلام لعبادة الله عز وجل وحده. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه دعوة الأنبياء. إبراهيم عليه السلام ربه سبحانه وتعالى قال له أسلم، على طول استسلم، قال أسلمت لله رب العالمين. وليس إبراهيم وحده، حتى بنيه، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمون. فينبغي على الناس أن يحذو حذو الأنبياء في الرضا بالإسلام ودين الإسلام.
3: ربع ساعة من الأذان.
7: طيب، ثم قال الله عز وجل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. شوفوا كيف حرص الأنبياء، كيف الأنبياء يحرصون أن يموتوا على الإسلام وأن يموتوا على التوحيد، وحرصوا ويحرصون أن أبناءهم يموتوا على الإسلام وعلى التوحيد، لأن من فقد التوحيد والإسلام لن يجد أباه في الجنة، والأب لن يجد ابنه في الجنة، سيجده في النار. ولذلك شوفوا يعقوب عليه السلام ماذا قال الله عز وجل عنه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. سبحان الله، في سكرات الموت، في لحظات الموت يجمع أبناءه ويسألهم وهو في سكرات الموت: يا أبنائي ماذا تعبدون بعدي؟ شوفوا كيف الحرص والاهتمام بالإسلام ودعوة التوحيد، يريد من أبنائه أن يموتوا على الإسلام، ويريد أن يطمئن على ذلك قبل أن يموت. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وهذا الشاهد، ارتاح يعقوب عليه السلام، اطمأن أن أبناءه من بعده عبادتهم ودينهم يكون التوحيد، ويعبدون ما عبد إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فطمأنوا أباهم يعقوب عليه السلام. وهكذا جميع الأنبياء جاءوا بهذه الدعوة، دعوة الإسلام. نوح عليه السلام قال: وأمرت أن أكون من المسلمين. يوسف عليه السلام قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يا شباب، عليكم بالإسلام، نموت على الإسلام، نحيا بالإسلام، ونعيش بالإسلام، ونموت بالإسلام، وسنعرف ما هو الإسلام بعد قليل. ملكة سبأ ماذا قالت؟ وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أسلمت. أجل، سليمان دعاها إلى الإسلام. سليمان عليه السلام دعوته كانت الإسلام. وعندما جاءت ملكة سبأ، أو القصة معروفة عندكم، عندما جاءت ملكة سبأ إليه وأجبرها أن تأتي عنده ورأت الصرح، قالت: وأسلمت لله، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الحواريون أيضا قالوا هذا. الحواريون، حواريو المسيح عليه السلام في سورة آل عمران، قالوا: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، بأننا مسلمون. وهذا يدل على أن عيسى عليه السلام دعوته كانت دعوة الإسلام، ليست هنالك آلهة ثلاث، لا ابن ولا أب ولا ثالث ثلاث ولا أبد، كان يدعوهم للإسلام، للتوحيد. الله عز وجل يمتن علينا بهذا الإسلام. نختم في كلمات الإسلام بهذه الآيات في سورة الحج. الله عز وجل قال، وهذا نداء للمؤمنين:
8: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم الله عز وجل اجتباكم اصطفاكم اختاركم اختاركم لهذا الإسلام لذلك اجتهدوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم هو اجتباكم ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين في هذا ومن قبل الله عز وجل يقول لنا أنه سمانا مسلمين فديننا دين الإسلام الذي سنعرف ما معناه بعد قليل فالله عز وجل اجتبانا وسمانا مسلمين هنالك قول لبعض المفسرين أن الذي سمانا إبراهيم لكن المفسرون رجحوا أن الذي سمانا المسلمين الله عز وجل والآية هذه تدل على ذلك قال هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم هو الضمير يرجع إلى الله عز وجل الذي اجتباكم هو الذي سماكم مسلمين في هذا ومن قبل ماذا طلب الله عز وجل منا في آخر هذه الآيات طلبنا من رضا يجيب لنا مروحة هنا أين الرضا ما جاء رضا اليوم لأنه مات بالمروحة قلنا له يوقف لنا مروحة هنا للهواء عرقي كثير قال سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة التي نادانا الله عز وجل فيها أن اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله شوفوا كيف التأكيد حق جهاده جهاد جهاد في الله عز وجل جاهد نفسك على الطاعات جاهد نفسك على ترك المنكرات جاهد نفسك على التوحيد جاهد نفسك على السنة على محاربة الشرك حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا لماذا؟ ليكون الرسول شهيدا عليكم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس ثم قال مرة ثانية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم نعم المولى ونعم النصير يا إخوة وقفوا على هذه الآيات وقفوا على تفسيرها والله يا آيات عظيمة الله عز وجل يتودد إلينا تودد يتودد الله عز وجل إلينا يبين لنا أن الفلاح لكم في هذا اجتباكم واصطفاكم واختاركم فأقيموا الصلاة واركعوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ثم ختم الآيات مرة ثانية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم هو مولاكم هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير الله عز وجل يتولى أمرنا ينصرنا على أعدائنا نعم ينصرنا على أعدائنا إذا فعلنا ذلك إذا فعلنا ذلك لعل الوقت ضاق لكن نحاول نختصر ما زلنا في بني الإسلام على 50 ما هو هذا الإسلام قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 50 ما هو الإسلام كلكم تعرفون هذا
9: في أحد منا ما يعرف الإسلام؟ أنتم أهل التوحيد، أهل السنة. الإسلام أيها الأحبة هو الاستسلام، الاستسلام. الرجل في المعركة، في المعركة إذا أسر وقبض عليه ماذا يفعل؟ يستسلم. ماذا يفعل عند الاستسلام؟ يضع السلاح ويرفع يديه هكذا، صح؟ صحيح؟ يرفع يديه هكذا ويسلم نفسه لعدوه، ويسلم نفسه لعدوه. فالاستسلام، الإسلام هو أن تستسلم، تسلم أمرك لله عز وجل، تسلم بالتوحيد لله عز وجل. الاستسلام لله بالتوحيد، ترفع يديك يا رب أنا مسلم موحد في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات. أنت الخالق، أنت الرازق، أنت المحيي، أنت المدبر، أنت رب الكون. أنا أوحدك في أفعالك يا الله، أنا أسلم، أستسلم لله في توحيدك يا رب، في توحيد العبادة. لا معبود بحق لي في هذا الكون إلا أنت يا رب، إياك نعبد وإياك نستعين. استسلام كامل يا ربي مني لك، صلاتي لك، صيامي لك، زكاتي لك، حجي لك، طوافي بالبيت لك، ذبحي، نذري، دعائي، خوفي، رجائي، توكلي لك يا الله وحدك. لا أشرك بك أحد، لا أشرك بك شيئا، لأني عرفت أن الإسلام الذي تريده يا ربي استسلام في توحيد الربوبية وفي توحيد الألوهية. فأنا عبد لك وحدك يا رب، أنا خالص لك وحدك يا ربي، قلبي وعبادتي لا تتوجه لأي شخص في الدنيا، لا لملك ولا لنبي ولا لولي ولا لجن ولا لشيطان ولا لحجر ولا لصنم ولا لعلمانية ولا لرأسمالية. يا رب عباداتي كلها لك يا الله. هذا هو الاستسلام، هذا هو الإسلام الصحيح. الإسلام ليس اسم، مسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن إذا جاء في العبادة يصرف العبادة لغير الله عز وجل. أين الإسلام؟ أين الاستسلام؟ الاستسلام أين هو؟ فالإسلام أن تقر لله بالعبودية له وحده سبحانه وتعالى. وأيضا إسلامي لك يا ربي، أنا مسلم أمري لك. ذكرت في القرآن الكريم وفي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم أن لك أسماء حسنى ولك صفات عليا. يا رب أنا أصفك وأسميك بما وصفك به، بما وصفت به نفسك ووصفك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسميك بما سميت به نفسك وسماك به محمد صلى الله عليه وسلم. جميع الأسماء والصفات التي وردت في القرآن والسنة يا ربي أنا أؤمن بها وأعمل بها وأصفك بها وأدعوك بها، وأدعوك بها، ولا أحرف ولا أشبه ولا أكيف من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. توحيد أسماء وصفات صافية كما جاءت في القرآن والسنة، هذا هو الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد. هذا هو التوحيد بأقسامه وأنواعه. ذكر الشيخ جزاه الله خيرا هنا، الشيخ صالح السندي، أن أقسام التوحيد ثلاثة بما قرأنا في القرآن والسنة. نجد آية تتكلم عن الربوبية
7: فنقول أن ليس هنالك توحيد للربوبية، لا، وجدنا آية تدعو لعبادة الله وحده، هذا قسم. وجدنا آيات تتكلم عن الأسماء والصفات، هذا قسم لا رابع لهم. فتوحيد الله عز وجل ثلاثة، وهو أول أمر في الإسلام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به، وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. الذي ما يعرف الإسلام بهذه المعاني هذا ما أسلم لله رب العالمين، هذا ما استسلم، عنده رأي، عنده شيطان، عنده ضلال، عنده قائد، عنده شيخ، عنده شبهات، نسأل الله العافية والسلامة. لكن المسلم الحق يستسلم لله عز وجل بهذه العبودية وبهذا التوحيد. ثم الانقياد له بالطاعة، الانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. من يؤذن؟ فيا أحبة، هذا هو الإسلام، استسلام لله بالتوحيد، وانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهذه قضايا عظيمة.
3: انتهى الوقت.

المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا

وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد

0: Insya Allah. Pertanyaan mantik kalau ditanyakan di sini. Ada Kulin, tergantung yang kita pahami tentang mantik itu apa. Yang tergantung yang kita pahami tentang mantik itu apa. Jadi bedakan antara mantik dengan falsafah. Ya, bedakan antara mantik dengan falsafah. Jadi tidak membedakan antara keduanya ini, itu yang sering membuat rancu memahami hukum. Jadi memahami hukum. Jadi ilmu mantik itu adalah ilmu untuk menstandarkan cara berpikir. Dalam apa ya? Itu definisi yang paling gampang, definisi yang paling mudah diterima. Meskipun definisi itu tidak lepas dari permasalahan, gitu. Jadi ilmu, jadi misalkan kalau bahasa kita gambarannya orang-orang yang kepingin semacam itu ingin mengatakan kayak gini loh, tajwid itu standar orang itu mau Quran baik, nahwu itu standar orang itu ngomong baik, balaghah itu standar orang itu memaknai makna-makna bahasa Arab dengan baik. Ilmu ini alat yang lain lah. Ilmu untuk menstandarkan cara berpikir itu mereka istilahkan dengan ilmu mantik. Ilmu mantik. Lah, untuk meluruskan pembicaraan bahwasanya cara berdiskusi itu gini loh. Diawali dari sini ke sini, nanti hasilnya semacam ini. Bahwasanya untuk memahami kalau ada masalah umum dengan khusus itu begini loh. Ini begini, begini, begini. Kalau ada satu permasalahan cara berpikirnya itu begini loh. Ini. Itu sebenarnya yang diinginkan. Dan ilmu ini bukan ilmu falsafah. Ilmu ini sama sekali itu bukan jenis ilmu falsafah. Ilmu falsafah itu ilmu yang datang dari Aristoteles, dari Plato, Pitagoras, Socrates, dan ilmu-ilmu yang semacam ilmu yang ditahzir keras oleh para yang ulama-ulama kita. Tapi bagaimana juga ya kawan, antara kedua ilmu ini dekat. Antara kedua ilmu ini adalah ilmu yang amat sangat dekat. Ada beberapa hal yang sangat mirip. Karena keduanya itu berbicara tentang masalah yakni arah berpikir, arah yakni untuk mengolah akal. Makin lama kan dengan mantik, karena itu adalah jadi untuk mengolah pikiran, bagaimana cara berpikir semacam itu, bagaimana cara berpikir semacam itu. Lah, pertama nasihat anak. Jadi pertama, kalau permasalahan adalah bagaimana jadi hukum mempelajarinya, untuk bagi para talibul ilm yang masih awal, anak katakan jangan. Masih awal-awal, jadi ya mubtada khobar dorong tembus, kemudian ilmu-ilmu nahwu dasar yuk gak tembus, belum tembus, atau kemudian usul fikih yuk belum mapan, dan macam-macamnya, saya katakan jangan. Karena ilmu itu akan jadi rancu dan akan jadi masalah apabila dipelajari sebelum waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi kalau sudah mau memasuki area-area yang tinggi, usul fikih misalkan sudah tahap-tahap memahami, jadi sudah tahap-tahap untuk memahami usul fikih kelas-kelas, jadi ya kelas-kelas yang lumayan tinggi, matan-matan yang mapan, jamul jawami, jadi minhajnya Baydawi, Mukhtasarnya Ibnu Hajib, dan yang semisalnya itu, kalau itu tanpa ada dasar sedikit ilmu mantik itu sulit. Di titik itu maka jadikan ilmu itu sebagai ilmu alat untuk bisa memahami, yakni ilmu-ilmu yang semacam itu bukan sebagai ilmu tujuan. Yakni bukan sebagai ilmu tujuan. Makanya ilmu itu tidak bisa dipelajari di tingkat dasar. Tidak dengan dasar dan hanya dipelajari sebatas hanya untuk itu tok. Bukan sampai terlalu dalam karena ada titik rawannya memang. Kalau memang itu dipelajari terlalu yakni mendalam. Dari sini maka kayak Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di kitab Raudhatun Nadhir, beliau menyebutkan di awal kitab Raudhatun Nadhir, kitab Raudhatun Nadhir itu kitab usul fikih level tengah. Jadi beliau itu memulainya dengan muqaddimah mantiqiyah. Dengan muqaddimah mantiqiyah untuk bisa memahami yakni ada kulkuli, ada kulkulia, ada ini, ada itu, yang semacam itu dalam istilah-istilah yang masyhur di kitab-kitab usul sunwiki. Itu pun yang dilakukan oleh Al-Ghazali rahimahullah ta'ala sebelum Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mustashfa dan yang beberapa yang semisalnya. Jadi itu, jadi lihat dulu kapasitas kita. Kalau Anda secara umum, jangan. Jangan dulu kalau belum mapan ilmu-ilmu yang dibutuhkan yang lainnya. Mapankan dulu ilmu usul, apaan ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghahnya. Mapankan dulu usul fikihnya. Dan kalau memang sudah waktunya untuk mempelajari yang membutuhkan ilmu itu, baru kemudian ilmu itu dipelajari pada batas yang sangat minim. Sekedar untuk membantu pemahaman saja dan bukan dibiarkan lepas, yakni liar, sehingga nanti sampai benar-benar khawatirnya itu adalah sampai masuk ke dalam ranah ilmu-ilmu falsafah yang benar-benar tahdir oleh para ulama-ulama kita. Wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka amina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa insyaallah ta'ala saqum al'an bi al-wudu' li bayan sifat wudu' an-nabi sallallahu alaihi wa sallam. Wa sanunabbih ala sunnat al-wudu' wa ma yajib في الوضوء أيضا وبعض ما يفعله الناس من الأمور المكروهة أو المحرمة في الوضوء. أول شيء النية وحلها القلب، أن الإنسان ينوي بقلبه أنه يريد الوضوء، وهذه هي الأصل، أن كل إنسان ما جاء إلى المسجد أو ما جاء إلى مكان الوضوء إلا وهو يريد أن يتوضأ للصلاة، هذا هو الأصل. لكن هي قد تختلف أو تنتفي النية في من يريد أن يعلم، مثلا أريد أن أعلم شخص لا يعرف أن يتوضأ، أقول له افعل كذا وافعل كذا وأتوضأ أمامه وضوء الصلاة وأنا لم يخطر في بالي أني أتوضأ، هنا لا يصح هذا الوضوء أنه ليس فيه نية. أما عامة الناس فالأصل أنهم لا يتوضؤون إلا بنية، فلا ينبغي التكلف في هذا الأمر. فأول ما نبدأ بالوضوء قلنا النية ومحلها القلب. نستعد الآن لفعل الوضوء. الآن سأتوضأ مع الشرح ثم سأتوضأ وضوءا كاملا بدون شرح، وأثناء الشرح سأنبه على بعض الأخطاء أو بعض السنن. نبدأ بحول الله تبارك وتعالى. أنا أتجهز للوضوء. أول شيء نبدأ في الوضوء هو التسمية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي: توضأوا بسم الله، فأقول قبل أن أتوضأ بسم الله. ثم أبدأ بغسل الكفين 3 مرات وتكفي مرة واحدة، ثم بعد ذلك أتمضمض وأستنشق. لو تمضمض 3 مرات ثم استنشقت 3 مرات الوضوء صحيح، ولكن السنة أن تكون المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، وسأطبقها الآن إن شاء الله تعالى. ثم أغسل وجهي 3 مرات ويكون من منبت الشعر، هنا منبت الشعر هذا، إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، هذا هو الوجه ما أواجه به الناس، يغسل كل هذا الوجه. ثم بعد ذلك أغسل يدي من أطراف الأصابع إلى المرفق، وأطراف الأصابع تغسل والمرفق يغسل. ويخطئ بعض الناس يتوضأ يغسل من هنا، وهذا خطأ، لابد أن تغسل الكف مرة ثانية، وهذا ركن من أركان الوضوء. ثم اليسرى، ويجوز تقديم اليسرى على اليمنى، ولكن السنة أن تقدم اليمنى ثم اليسرى. ثم آتي إلى مسح الرأس، أمسح رأسي ويكون ذهابا وعودة، وتكفي واحدة، إما ذهابا وإما عودة، تكفي واحدة. ثم أمسح أذني بما بقي في يدي من الماء من مسح الرأس، فأمسح الأذنين، السبابة داخل الأذن تمسح، والإبهام خارج الأذن يمسح. ثم أغسل قدمي اليمنى ثم اليسرى، ويجوز اليسرى ثم اليمنى كما جاء عن علي رضي الله عنه. ثم أقول الدعاء الذي في نهاية الوضوء. نبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته. بسم الله، أفتح الماء ولا أبذر في الماء، لأن لا يحتاج الأمر ذلك كله، هكذا جيد، هكذا الماء جيد. أبدأ بسم الله، غسل كفين، أتنبه إليها في الكفين. وأنا أغسل كفين الآن، لو تلاحظوني أدخل الماء بين أصابعي، بين الأصابع، وهذا ما يسمى بغسل البراجم، وهي من السنة تخليل الأصابع أثناء الوضوء. فإذا إنسان لم يخلل أصابعه صح الوضوء، لأن الماء سيصل إلى ما بين الأصابع. وأما الحديث الوارد لتنتهكن هذه الأصابع، أو لتنتهكنها النار، أو لتنتهكها النار، هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم، وإن صح فالمقصود التأكيد على هذا الأمر. ولكن جل الذين رووا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن كلهم لم يذكروا أنه كان يخلل أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم، إلا في حديث لقيط قال وخلل بين أصابعك، والحديث فيه أيضا كلام. لكن الشاهد من هذا أن تخليل الأصابع هكذا سنة مستحبة، وكل مكان لا يصل إليه الماء براحة يستحب تخليله هكذا. فنعيد مرة ثانية، هذا تخليل الأصابع، هذا فتح الماء قليل، لكن ما يفعل كثير من الناس يفتح الماء

0: وتارب.
1: سورة الحشر. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز

متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

متع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما

0: ذو عيعو غاغيغو فافيفو
1: زاغيغو عيعو غاغيغو فافيفو
0: قاقيقو كككو لاليلو ماميمو